اجي نو كوتيا يا ميا كوتيا يا نام جاكي ناش خكي غان تاكي يا بون تبع نوصري كار غانيرني شيم بري سي نو ماري مي كابيس ريكوردو شاري كامومي خم كنا بريوكوباد كي غاتيك بيس جاكي ناش خكي غاتيك بيس اما جا بيس نا كاري غان ماري شيم بري سي نو ماري بيدا كون باسا كوري غان شوم ما كوتون تيكو تام ويا كوركي غان تيكو ما سيما كون اي توتا كا ويا ارتم نين كامي كونا شيم بري habilitado que no me digan yo calle Carayami y saluditos también para mi amigazo siempre Pedro Carahuanco en Guambomucho, también nuestro amigazo Loco Giraldo en Barrio La Soledad también nos mantiene en sintonía allí no tía allí no tía ya no, siempre ya quieres con cariño a ver siempre a ver cuánto llamo yo llamo tía y mamnín la voz de Javier Flor Javier nos dice Sela Kamanki, ¿no? Una bonita tema en quechua. Vamos con esta hermosa, bonita canción para ustedes.